0: يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: كأنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع يسوع يحمل صليبه، ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك.

0: بطنك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
2: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: Piero Franno sto cadendo. Dai, via.
1: بدي نقعد مثل شريط الكاسيت اول شيء
0: يعني. يا بس هي مش نورمال.
1: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: هلا مثل ما كنت عبور؟
1: مثل ما ايه، بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
0: يعني الصوت غير شيء هلا.

0: ناخذها مرة صح.
1: العادي؟
2: امي
1: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون تعمل.
2: لا خلاص انا مش كلها لانه في اشي بعمل لها.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح او غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 او زور موقعنا الالكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ماتا فايبر. ماتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف، بدك تدبل حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بدي بقول لك. الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كواف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا ساري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالصوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعبلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسي يستوي مقرب يا بلما هو الاحتلال ما نعسي يستوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كواف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات
2: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs بنك الإسكان بنكي للحياة
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المارياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
2: نقلا للأحداث المحلية
3: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسيني سوى من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكندسة مش محترمة وبس يعني بتكون عكد المسؤولية يعني بتروحوا حلو عننا ما شرف كرفناكو
2: آخر الأخبار والتطورات
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات
2: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: المراكز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ميتا فايبر. ميتا فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

راسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين
2: من حقك تحكي من حقك تشكي انت مواطن في هالبلد لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا تركناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كل مؤمن يريد أن يعمل شيئا لله ويتعهد بالقيام به، والمشكلة هي إيجاد شيء يليق بالله. ماذا يمكن للخاطئ المخلص أن يقدم لله؟ مقطع اليوم يعطينا الجواب، فابق معي أيها العزيز.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، نصل اليوم بنعمة الله إلى نهاية الدراسة في سفر اللاويين، وذلك ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.

صديقي المستمع إن الكلام الكثير خراب على روحانية المؤمنين، لأن حيوية أرواحنا ذاتها تتبدد مع كلامنا الأجوف الكثير، ولهذا فإن الأحاديث الفارغة استهلاك للقوى الأساسية الكامنة في القلب. أليس هذا هو حكمنا على الأشجار حين نرى كثرة أزهارها فنحكم بقلة ثمارها؟ هكذا في كثرة كلامنا قضاء على ثمارنا الروحية، فنجف ونصير برية في صحراء جرداء. إن كثرة الكلام كسر في الوحدة المتينة بين الإنسان والله. كم من أمور رخيصة يختلف عليها، وكم من أمور خطيرة ومقدسة وعميقة نمر عليها مرور الكرام. وعندما يحتك بنا من تعود الصمت الإلهي يهرب إلى موضع خلاء أو إلى غرفة مغلقة يجمع فيها نفسه التي بعثرناها بعد أن مزقناها بكثرة كلامنا الخفيف.

إليك مستمعي بعض التأثيرات الشريرة بسبب كثرة الكلام. كثرة الكلام إسراف في القوى الروحية، فالفكر والشعور كالدقيق والماء، كلما قلت كمية الماء كلما كان تماسكهما أشد، والماء في ذاته قادر على تحريك قطار 60 ميلا في الساعة، أما إذا كان بخار الماء يتصرف كما يشاء فلن يتحرك القطار بوصة واحدة. هكذا القلب إذا تحرك بكلمات روحية مختارة تدخل إلى أذهان الكثيرين وتسكن إلى الأبد، أما إذا صرفناه في أحاديث خرقاء فلن ينتفع بها أحد.

ثانيا، كثرة الكلام مضيعة للوقت، فلو صرفت الساعات التي صرفت في الكلام غير النافع، لو صرفت في قراءة عميقة أو صلوات سرية، لتوصلنا إلى حياة روحية لم يسبق أن حلقنا فيها. ثالثا، كثرة الكلام حتما تقودنا للنطق بأقوال جاهلة غير مرضية أو نافعة. فإن كانت الثرثرة في الأمور الدينية فكأننا نجمع الزبدة الإلهية ونخلطها بالتراب، أما إذا انفردنا بالرب ورعينا معه في المراعي الخضراء فستسمن حياتنا. علينا حل هذه المشكلة حلا شخصيا، فإن كان الجميع يشوشرون فعلي أن أحيا في وداعة القلب صامتا وحارسا لكلماتي، أو أنسحب من الجلسة لأجلس قدام الرب، إذ شفاء مرض الثرثرة لابد أن يبدأ من الداخل حين يضع الرب خاتم السكوت على الأعضاء المتكلمة. والكلام المؤثر هو الكلام الذي ينطقنا الله به في وقته المعين وفي اتفاق مع الروح القدس الساكن فينا. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى النطق قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. فلذلك لتكن كلماتك قليلة، لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل، وقول الجهال من كثرة الكلام.

0: أترككم الآن مع الأخ سهيل موسى ودرسنا الأخير في سفر اللاويين.
1: أهلا بكم أحبائي المستمعين في رفقة هذا اليوم. هذه الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر اللاويين، سفر العباد الرائع الذي يبين اقتراب الإنسان من الله. هذا وسنبدأ في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة دراسات جديدة في الإنجيل بحسب البشير مرقس. والآن إلى الأصحاح الأخير من سفر اللاويين 27. عندما نقرأ هذا الأصحاح نتساءل لماذا وجد هنا؟ فهو يبدو كملحق أو حاشية لسفر اللاويين، واختلف على ذلك الكثير من المفسرين. ومع أن موضوع الأصحاح غير مرتبط مع محتوى السفر، إلا أني أرى أنه لا داعي لنعمل من الحبة قبة، فلا بد من وجود هدف محدد لوضع هذا الأصحاح في ختام سفر اللاويين. علق أحدهم وقال: كل ما سبق هذا الأصحاح في سفر اللاويين كان إلزاميا، أما محتويات الأصحاح الأخير فهي اختيارية، مما يجعله خاتمة مناسبة واستنتاجا لائقا لسفر العبادة الاختيارية. يتحدث هذا الأصحاح عن النذور والتعهدات، أي الأعمال التطوعية التي يقوم بها الشخص من تلقاء ذاته خدمة للرب. إنها الميل الثاني بعد أن طلب من الله الميل الأول، إنها رد فعل لقلب شاكر متعبد. ولكن إذا ما نطق الإنسان بتعهد أمام الله فوجب عليه الالتزام بتحقيق هذا الوعد. رد الفعل الطبيعي للإنسان المخلص هو استفساره عما يفعل للرب بعد كل إحساناته، وهذا نجده كثيرا في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كتب الرسول بولس للمؤمنين الذين عاصروه: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. لاحظ أنه لم يأمرهم، بل طلب إليهم برأفة الله. وفي رسالة أخرى كتب: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. ماذا تفعل هذه النعمة؟ هل تتطلب من الناس أشياء؟ كلا، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. وقد كان هذا الأصحاح الأخير من سفر اللاويين في فكر ميخا النبي عندما كتب: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كل مؤمن يريد أن يعمل شيئا لله ويتعهد بالقيام به، والمشكلة هي إيجاد شيء يليق بالله. ماذا يمكن للخاطئ المخلص أن يقدم لله؟ الأصحاح التالي يعطينا الجواب. في اللحظة التي يقدم فيها التعهد الاختياري فإنه يصبح إلزاميا. هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس وبعد النذر أن يسأل. يقول كاتب الأمثال: عليك أن تسأل وتستقصي قبل أن تتعهد بالنذر. يقول الحكيم أيضا: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال، فأوفي بما نذرته. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك إنه سهو، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك. كان هناك التعهدات بتقديم أشياء مادية، والتعهدات بأشياء معنوية كنكران الذات، وهناك التعهد بنذر النفس، وهي شريعة النذير الموجودة في سفر العدد. أنبل تعهد مسجل في الكتاب المقدس هو ذلك الذي قام به يفتاح في سفر القضاء. ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. نحن نعلم أن الله حرم بشكل قطعي الذبائح البشرية، وكانت ابنته هي التي خرجت للقائه. لم يقدمها ذبيحة، لكنه قدمها للرب. هذا ما تقوله لنا الآية في سفر القضاء. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة. بكلمات أخرى لم تتزوج، وبالنسبة لبنت عبرانية كان هذا الشيء رهيبا، كرسها بالكامل للرب ولم يقتلها. كان نذرا قاسيا ولكنه التزم به للنهاية. وأنا أعتقد أن الله سيحاسبك على نذورك وتعهداتك. إذا كنت لا تنوي التمسك والالتزام بها فمن الأجدر بك ألا تنطق بها. تذكر بأن الله لا يطلب منك أن تتعهد أمامه، الأمر منوط بك، ولكن إذا حدث ووعدت الله بشيء فاحرص على أن تنفذه. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية، ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. نقرأ من هذا الأصحاح 27 الآن الآيات 8 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا أفرز إنسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس، وإن كان أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا، وإن كان من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقويمك لذكر 20 شاقلا ولأنثى 10 شواقل، وإن كان من ابن شهر إلى ابن 5 سنين يكون تقويمك لذكر 5 شواقل فضة، ولأنثى يكون تقويمك 3 شواقل فضة، وإن كان من ابن 60 سنة فصاعدا، فإن كان ذكرا يكون تقويمك 15 شاقلا، وأما للأنثى 10 شواقل، وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر يقومه الكاهن.
1: إذا أفرز إنسان نذرا، أي إذا خصص إنسان ما شيئا ثمينا ليقدمه للرب، شيئا لم يعط له أصلا، هذا كان موقف داود: لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية، كان يقول. صديقي، إذا كنت في كنيسة وتريد أن تقدم شيئا لله رخيصا بمعنى أنك لم تتكلف به فليرحمك الله. نحن لسنا اليوم تحت ظل ناموس يحكمنا بدفع أشياء محددة كالعشور، علينا أن نقدم للرب بسخاء ومن كل قلوبنا، وإذا كنت بخيلا مع الله فالله سيبخل عليك أيضا. سئل رجل أعمال ناجح عن سر نجاحه فقال: كلما كنت أعطي للرب أكثر كلما كان يغدق علي بالمزيد. هذا لا يعني أن الرب سيباركنا دائما بالمال، فهناك أنواع عديدة من البركات، ومع ذلك فإني أعتقد أن بعضنا ممن نعاني من فقر شديد أو ضائقات مادية فذلك بسبب عطائنا الشحيح لله. إذا كرس إنسان نفسه لله فهذا لا يعني أنه يجب أن يخدم في خيمة الاجتماع، الأمر المخصص للاويين فقط. كان بالإمكان دفع ثمن ما لإعفاء الشخص من هذه الخدمة، هذا ما يسمى بثمن الإبدال بالتخفيف. الرجل الذي يتراوح عمره ما بين 20 و60 كان ذا قيمة أكبر بسبب طاقة العمل الهائلة التي يمكن أن يقدمها. كان التقويم يتم حسب قيمة الجهد والطاقة. بالطبع كانت قيمة جهد المرأة أقل، ومع ذلك فقد كان لها أن تتكرس للرب. هل سبق أخي الكريم أن قدمت نفسك للرب؟ هل سلمت أولادك بين يديه أو أحفادك؟ هل قدمت له ممتلكاتك؟ لم يأمرك بذلك لكنه سمح به، وإذا كنت تنوي أن تعمل هذا فافعله كما يجب. مقياس القيم كان يتحدد بالسن وليس بالمكانة الاجتماعية أو الغنى والجاه. هذا تدبير الله للفقير لكي يشترك في هذه الخدمة التطوعية. نعم، الحديث هنا ليس عن المقام بل عن الأهلية والاستعداد والكفاءة الشخصية. كان الكاهن يحدد سعرا مناسبا حسب وضع الشخص المادي، وتذكر أن فلسي الأرملة أكثر قيمة في نظر الله من هدايا الغنى الفاحش. هناك سمة أخرى لنذر الأشخاص، إذ عادة ما يدفع الإنسان ثمنا لقاء خدمة الآخرين، وذلك في المعاملات الإنسانية، ولكن هنا الأمر معكوس، فالإنسان يدفع ليخدم الله. حقا إنه لامتياز عظيم أن نخدم الله. نواصل القراءة من العدد 9 إلى 15 من الأصحاح 27 من اللاويين.
0: وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب، فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا، لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد. وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا. وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب، يوقف البهيمة أمام الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فإن فكها يزيد خمسها على تقويمك. وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب، يقومه الكاهن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكاهن هكذا يقوم. فإن كان المقدس يفك بيته، يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيكون له.
1: إذا وعدت الله بشيء فافعله بالتمام، ولا تغير أو تبدل حسب هواك. هل تذكر خطية حنانية وسفيرة في العهد الجديد مستمعي؟ تبرعا بأن يعطيا ثمن قطعة أرض لديهما للرب، ولكنهما عندما رأيا أنها أحرزت ثمنا كبيرا أعطيا جزءا للرب وأبقيا الجزء الآخر لأنفسهما. لم يجبرهما أحد على إعطاء ثمن الأرض، ولكنهما طمعا وتصرفا على هواهما مع الرب. أجل يا صديقي، الله يأخذنا على كلماتنا كما يقولون. نحن نتعامل مع إله حقيقي فلا نتلاعب معه. يمكن التعهد بحيوان نجس ولكن لا يقدم ذبيحة. يقيم الكاهن الحيوان ويدفع الرجل ثمن الفداء مضيفا خمس الثمن. أما بيت الإنسان فهو أثمن ما لديه، ويمكن أن يتعهد به للرب. وأنا أظن أن البيوت المسيحية يجب أن تتكرس للرب. يستطيع الرجل أن يسكن في بيته ويدفع الإيجار لله المالك، وإذا توقف عن الدفع فعليه أن يضيف الخمس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 16 من الفصل 27.
0: وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب، يكون تقويمك على قدر بذاره. بذار حمر من الشعير بخمسين شاقل فضة، إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم، وإن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل فينقص من تقويمك. فإن فك الحقل مقدسه يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيجب له. لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. وإن قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه، يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك إلى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب. وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى الذي اشتراه منه، إلى الذي له ملك الأرض، وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس، 20 جيرة يكون الشاقل.
1: لابد وأن النظام كان معقدا بعض الشيء. كان يمكن تكريس الأرض للرب بالرغم من أنها ملكه، وقد كانت تقيم على أساس إنتاجيتها وعلاقتها بسنة اليوبيل التي تحدثنا عنها سابقا. كل ملك يعود لصاحبه الأصلي في تلك السنة، وكان هذا يدخل في الحسبان إذا ما كرس أحدهم أرضا قبل سنة اليوبيل بقليل. الأمور واضحة هنا ولا تحتاج مني إلى تعليق إضافي، وسننتقل فورا إلى الفقرة الأخيرة في سفر اللاويين، وهي من العدد 26 من الأصحاح 27.
0: لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه أحد، ثورا كان أو شاة فهو للرب، وإن كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه، وإن لم يفك فيباع حسب تقويمك. أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب. كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب. وإن فك إنسان بعض عشره يزيد خمسه عليه. وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب. لا يفحص أجيد هو أم رديء ولا يبدله، وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء.
1: هناك عدة أشياء لم يكن ممكنا التعهد بها للرب، الأبكار التي كانت من حق الله أصلا، كذلك ما قد تم التعهد به من قبل، ثم العشر الذي كان للرب فلا يمكن التعهد به. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء. تختم هذه الآية سفر اللاويين وتلخصه، وهي تؤكد أيضا أن الأصحاح 27 هذا ليس حاشية للسفر، بل هو جزء لا يتجزأ منه. مستمع العزيز، يستحق الله منا شكرا وحمدا على نعمته الجزيلة اليوم التي بدونها نحن هالكون فعلا وفقراء. وما أحلى الفقر هنا، لأن النعمة لا تصرف الجياع فارغين، ولا تقول لواحد إنه أفقر من أن يستحق التعاطف، بل تسد كل عوز وتتمجد أيضا في التوزيع. وإذا ما تعمقنا التأمل في سفر اللاويين فلا يسعنا إلا أن نشكر الله من صميم قلوبنا على نعمته. النعمة هي ملجأنا وأساس رجائنا الحي وسط ضيقاتنا وتجاربنا في هذا العالم الشرير، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة، ليعطنا الله أن نزداد في معرفة النعمة وننمو فيها.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.cs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا، كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: 8 سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا، كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: خلي عندك امل.
1: ايه
0: امل في السجن؟ عايز تبعد تبعد خلصانة يلا باي. وجودك زي عدم، فاكر نفسك واي فاي، انا من غيرك سعيد.
1: ايه
0: سعيد مات
1: يا اختي.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

ما بلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد. صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد. ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك. العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه يمكن عشان غلابه. معلش طولت عليكي في الكلام.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كل مؤمن يريد أن يعمل شيئا لله ويتعهد بالقيام به، والمشكلة هي إيجاد شيء يليق بالله. ماذا يمكن للخاطئ المخلص أن يقدم لله؟ مقطع اليوم يعطينا الجواب، فابق معي أيها العزيز.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، نصل اليوم بنعمة الله إلى نهاية الدراسة في سفر اللاويين، وذلك ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.

صديقي المستمع، إن الكلام الكثير خراب على روحانية المؤمنين، لأن حيوية أرواحنا ذاتها تتبدد مع كلامنا الأجوف الكثير. ولهذا فإن الأحاديث الفارغة استهلاك للقوى الأساسية الكامنة في القلب. أليس هذا هو حكمنا على الأشجار حين نرى كثرة أزهارها فنحكم بقلة ثمارها؟ هكذا في كثرة كلامنا قضاء على ثمارنا الروحية، فنجف ونصير برية في صحراء جرداء. إن كثرة الكلام كسر في الوحدة المتينة بين الإنسان والله. كم من أمور رخيصة يختلف عليها، وكم من أمور خطيرة ومقدسة وعميقة نمر عليها مرور الكرام. وعندما يحتك بنا من تعود الصمت الإلهي، يهرب إلى موضع خلاء أو إلى غرفة مغلقة يجمع فيها نفسه التي بعثرناها بعد أن مزقناها بكثرة كلامنا الخفيف.

إليك مستمعي بعض التأثيرات الشريرة بسبب كثرة الكلام. كثرة الكلام إسراف في القوى الروحية، فالفكر والشعور كالدقيق والماء، كلما قلت كمية الماء كلما كان تماسكهما أشد، والماء في ذاته قادر على تحريك قطار 60 ميلا في الساعة، أما إذا كان بخار الماء يتصرف كما يشاء فلن يتحرك القطار بوصة واحدة. هكذا القلب إذا تحرك بكلمات روحية مختارة تدخل إلى أذهان الكثيرين وتسكن إلى الأبد، أما إذا صرفناه في أحاديث خرقاء فلن ينتفع بها أحد.

ثانيا، كثرة الكلام مضيعة للوقت، فلو صرفت الساعات التي صرفت في الكلام غير النافع، لو صرفت في قراءة عميقة أو صلوات سرية، لتوصلنا إلى حياة روحية لم يسبق أن حلقنا فيها. ثالثا، كثرة الكلام حتما تقودنا للنطق بأقوال جاهلة غير مرضية أو نافعة. فإن كانت الثرثرة في الأمور الدينية فكأننا نجمع الزبدة الإلهية ونخلطها بالتراب، أما إذا انفردنا بالرب ورعينا معه في المراعي الخضراء فستسمن حياتنا. علينا حل هذه المشكلة حلا شخصيا، فإن كان الجميع يشوشرون فعلي أن أحيا في وداعة القلب صامتا وحارسا لكلماتي، أو أنسحب من الجلسة لأجلس قدام الرب، إذ شفاء مرض الثرثرة لابد أن يبدأ من الداخل حين يضع الرب خاتم السكوت على الأعضاء المتكلمة. والكلام المؤثر هو الكلام الذي ينطقنا الله به في وقته المعين وفي اتفاق مع الروح القدس الساكن فينا. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى النطق قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض. فلذلك لتكن كلماتك قليلة، لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل، وقول الجهال من كثرة الكلام.

0: أترككم الآن مع الأخ سهيل موسى ودرسنا الأخير في سفر اللاويين.
1: أهلا بكم أحبائي المستمعين في رفقة هذا اليوم. هذه الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر اللاويين، سفر العباد الرائع الذي يبين اقتراب الإنسان من الله. هذا وسنبدأ في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة دراسات جديدة في الإنجيل بحسب البشير مرقس. والآن إلى الأصحاح الأخير من سفر اللاويين 27. عندما نقرأ هذا الأصحاح نتساءل لماذا وجد هنا؟ فهو يبدو كملحق أو حاشية لسفر اللاويين، واختلف على ذلك الكثير من المفسرين. ومع أن موضوع الأصحاح غير مرتبط مع محتوى السفر، إلا أني أرى أنه لا داعي لنعمل من الحبة قبة، فلا بد من وجود هدف محدد لوضع هذا الأصحاح في ختام سفر اللاويين. علق أحدهم وقال: كل ما سبق هذا الأصحاح في سفر اللاويين كان إلزاميا، أما محتويات الأصحاح الأخير فهي اختيارية، مما يجعله خاتمة مناسبة واستنتاجا لائقا لسفر العبادة الاختيارية. يتحدث هذا الأصحاح عن النذور والتعهدات، أي الأعمال التطوعية التي يقوم بها الشخص من تلقاء ذاته خدمة للرب. إنها الميل الثاني بعد أن طلب من الله الميل الأول. إنها رد فعل لقلب شاكر متعبد. ولكن إذا ما نطق الإنسان بتعهد أمام الله، فوجب عليه الالتزام بتحقيق هذا الوعد. رد الفعل الطبيعي للإنسان المخلص هو استفساره عما يفعل للرب بعد كل إحساناته، وهذا نجده كثيرا في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كتب الرسول بولس للمؤمنين الذين عاصروه: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. لاحظ أنه لم يأمرهم، بل طلب إليهم برأفة الله. وفي رسالة أخرى كتب: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. ماذا تفعل هذه النعمة؟ هل تتطلب من الناس أشياء؟ كلا، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. وقد كان هذا الأصحاح الأخير من سفر اللاويين في فكر ميخا النبي عندما كتب: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كل مؤمن يريد أن يعمل شيئا لله ويتعهد بالقيام به، والمشكلة هي إيجاد شيء يليق بالله. ماذا يمكن للخاطئ المخلص أن يقدم لله؟ الأصحاح التالي يعطينا الجواب. في اللحظة التي يقدم فيها التعهد الاختياري، فإنه يصبح إلزاميا. هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس وبعد النذر أن يسأل. يقول كاتب الأمثال: عليك أن تسأل وتستقصي قبل أن تتعهد بالنذر. يقول الحكيم أيضا: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال، فأوفي بما نذرته. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك إنه سهو، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك. كان هناك التعهدات بتقديم أشياء مادية، والتعهدات بأشياء معنوية كنكران الذات، وهناك التعهد بنذر النفس، وهي شريعة النذير الموجودة في سفر العدد. أنبل تعهد مسجل في الكتاب المقدس هو ذلك الذي قام به يفتاح في سفر القضاء. ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. نحن نعلم أن الله حرم بشكل قطعي الذبائح البشرية، وكانت ابنته هي التي خرجت للقائه. لم يقدمها ذبيحة، لكنه قدمها للرب. هذا ما تقوله لنا الآية في سفر القضاء. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة. بكلمات أخرى لم تتزوج، وبالنسبة لبنت عبرانية كان هذا الشيء رهيبا، كرسها بالكامل للرب ولم يقتلها. كان نذرا قاسيا ولكنه التزم به للنهاية. وأنا أعتقد أن الله سيحاسبك على نذورك وتعهداتك. إذا كنت لا تنوي التمسك والالتزام بها فمن الأجدر بك ألا تنطق بها. تذكر بأن الله لا يطلب منك أن تتعهد أمامه، الأمر منوط بك، ولكن إذا حدث ووعدت الله بشيء فاحرص على أن تنفذه. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية، ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرعا كما تكلم فمك. نقرأ من هذا الأصحاح 27 الآن الآيات 8 الأولى.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا أفرز إنسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس، وإن كان أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا، وإن كان من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقويمك لذكر 20 شاقلا ولأنثى 10 شواقل، وإن كان من ابن شهر إلى ابن 5 سنين يكون تقويمك لذكر 5 شواقل فضة ولأنثى يكون تقويمك 3 شواقل فضة، وإن كان من ابن 60 سنة فصاعدا، فإن كان ذكرا يكون تقويمك 15 شاقلا وأما للأنثى 10 شواقل، وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر يقومه الكاهن.
1: إذا أفرز إنسان نذرا، أي إذا خصص إنسان ما شيئا ثمينا ليقدمه للرب، شيئا لم يعط له أصلا، هذا كان موقف داود: لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية، كان يقول. صديقي، إذا كنت في كنيسة وتريد أن تقدم شيئا لله رخيصا بمعنى أنك لم تتكلف به فليرحمك الله. نحن لسنا اليوم تحت ظل ناموس يحكمنا بدفع أشياء محددة كالعشور، علينا أن نقدم للرب بسخاء ومن كل قلوبنا، وإذا كنت بخيلا مع الله فالله سيبخل عليك أيضا. سئل رجل أعمال ناجح عن سر نجاحه فقال: كلما كنت أعطي للرب أكثر كلما كان يغدق علي بالمزيد. هذا لا يعني أن الرب سيباركنا دائما بالمال، فهناك أنواع عديدة من البركات، ومع ذلك فإني أعتقد أن بعضنا ممن نعاني من فقر شديد أو ضائقات مادية فذلك بسبب عطائنا الشحيح لله. إذا كرس إنسان نفسه لله فهذا لا يعني أنه يجب أن يخدم في خيمة الاجتماع، الأمر المخصص للاويين فقط. كان بالإمكان دفع ثمن ما لإعفاء الشخص من هذه الخدمة، هذا ما يسمى بثمن الإبدال بالتخفيف. الرجل الذي يتراوح عمره ما بين 20 و60 كان ذا قيمة أكبر بسبب طاقة العمل الهائلة التي يمكن أن يقدمها. كان التقويم يتم حسب قيمة الجهد والطاقة. بالطبع كانت قيمة جهد المرأة أقل، ومع ذلك فقد كان لها أن تتكرس للرب. هل سبق أخي الكريم أن قدمت نفسك للرب؟ هل سلمت أولادك بين يديه أو أحفادك؟ هل قدمت له ممتلكاتك؟ لم يأمرك بذلك، لكنه سمح به، وإذا كنت تنوي أن تعمل هذا فافعله كما يجب. مقياس القيم كان يتحدد بالسن وليس بالمكانة الاجتماعية أو الغنى والجاه. هذا تدبير الله للفقير لكي يشترك في هذه الخدمة التطوعية. نعم، الحديث هنا ليس عن المقام بل عن الأهلية والاستعداد والكفاءة الشخصية. كان الكاهن يحدد سعرا مناسبا حسب وضع الشخص المادي، وتذكر أن فلسي الأرملة أكثر قيمة في نظر الله من هدايا الغنى الفاحش. هناك سمة أخرى لنذر الأشخاص، إذ عادة ما يدفع الإنسان ثمنا لقاء خدمة الآخرين، وذلك في المعاملات الإنسانية، ولكن هنا الأمر معكوس، فالإنسان يدفع ليخدم الله. حقا إنه لامتياز عظيم أن نخدم الله. نواصل القراءة من العدد 9 إلى 15 من الأصحاح 27 من اللاويين.
0: وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب، فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا، لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد. وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا. وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب، يوقف البهيمة أمام الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فإن فكها يزيد خمسها على تقويمك. وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب، يقومه الكاهن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكاهن هكذا يقوم، فإن كان المقدس يفك بيته يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيكون له.
1: إذا وعدت الله بشيء فافعله بالتمام ولا تغير أو تبدل حسب هواك. هل تذكر خطية حنانية وسفيرة في العهد الجديد مستمعي؟ تبرعا بأن يعطيا ثمن قطعة أرض لديهما للرب، ولكنهما عندما رأيا أنها أحرزت ثمنا كبيرا أعطيا جزءا للرب وأبقيا الجزء الآخر لأنفسهما. لم يجبرهما أحد على إعطاء ثمن الأرض، ولكنهما طمعا وتصرفا على هواهما مع الرب. أجل يا صديقي، الله يأخذنا على كلماتنا كما يقولون. نحن نتعامل مع إله حقيقي فلا نتلاعب معه. يمكن التعهد بحيوان نجس ولكن لا يقدم ذبيحة. يقيم الكاهن الحيوان ويدفع الرجل ثمن الفداء مضيفا خمس الثمن. أما بيت الإنسان فهو أثمن ما لديه ويمكن أن يتعهد به للرب. وأنا أظن أن البيوت المسيحية يجب أن تتكرس للرب. يستطيع الرجل أن يسكن في بيته ويدفع الإيجار لله المالك، وإذا توقف عن الدفع فعليه أن يضيف الخمس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 16 من الفصل 27.
0: وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره، بذار حمر من الشعير بخمسين شاقل فضة، إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم، وإن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل فينقص من تقويمك، فإن فك الحقل مقدسه يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيجب له. لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. وإن قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه، يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك إلى سنة اليوبيل فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب، وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى الذي اشتراه منه، إلى الذي له ملك الأرض، وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس، 20 جيرة يكون الشاقل.
1: لابد وأن النظام كان معقدا بعض الشيء. كان يمكن تكريس الأرض للرب بالرغم من أنها ملكه، وقد كانت تقيم على أساس إنتاجيتها وعلاقتها بسنة اليوبيل التي تحدثنا عنها سابقا. كل ملك يعود لصاحبه الأصلي في تلك السنة، وكان هذا يدخل في الحسبان إذا ما كرس أحدهم أرضا قبل سنة اليوبيل بقليل. الأمور واضحة هنا ولا تحتاج مني إلى تعليق إضافي، وسننتقل فورا إلى الفقرة الأخيرة في سفر اللاويين، وهي من العدد 26 من الأصحاح 27.
0: لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه أحد، ثورا كان أو شاة فهو للرب، وإن كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه، وإن لم يفك فيباع حسب تقويمك. أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب، كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب، وإن فك إنسان بعض عشره يزيد خمسه عليه. وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب، لا يفحص أجيد هو أم رديء ولا يبدله، وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء.
1: هناك عدة أشياء لم يكن ممكنا التعهد بها للرب، الأبكار التي كانت من حق الله أصلا، كذلك ما قد تم التعهد به من قبل، ثم العشر الذي كان للرب فلا يمكن التعهد به. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء. تختم هذه الآية سفر اللاويين وتلخصه، وهي تؤكد أيضا أن الأصحاح 27 هذا ليس حاشية للسفر، بل هو جزء لا يتجزأ منه. مستمع العزيز، يستحق الله منا شكرا وحمدا على نعمته الجزيلة اليوم التي بدونها نحن هالكون فعلا وفقراء. وما أحلى الفقر هنا، لأن النعمة لا تصرف الجياع فارغين، ولا تقول لواحد إنه أفقر من أن يستحق التعاطف، بل تسد كل عوز وتتمجد أيضا في التوزيع. وإذا ما تعمقنا التأمل في سفر اللاويين فلا يسعنا إلا أن نشكر الله من صميم قلوبنا على نعمته. النعمة هي ملجأنا وأساس رجائنا الحي وسط ضيقاتنا وتجاربنا في هذا العالم الشرير، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة، ليعطنا الله أن نزداد في معرفة النعمة وننمو فيها.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.